والسلف والدرجة العليا ترى فيها وابعد سواد من محمود الذي وعده.